صح؟ ام كوشن بيرا ام كي مكيرك وباليزا وكوش المرفي ومك هلا غوارداريدي نهيما غوارداريدي اقوس المرفي نينا مونا بالي ام كوشيركا او هركا ويرا همارا ييري اوملا انا سي هايلا سيغوندو ويرا امالي مبيرا وكمانا كورا سانفا مساني كوش المرفي مبيرا مكوشاتي كوش المرفي اما يلا كامبانتا و اباليسا يا كورا سان كي ويرا ني امبارتو التمناوي ولا كوش المرفي امبارتو التمناوي كوش المرفي اما يلا كامبانتا و اباليسا يا كورا سان كي ويرا ني مانا انتو نركا او مالا مبيرا omala mpira maana ya okumana Curaçao vamosani kosha de marfi owina kosha de marfi ampira eli maana ya ampira oweli avirihingweni Nicolas Pepe olanto taverihe ampira oweli mpira opacira onverihepe minuto itano ni pili wampanda opacira ni wampanda wanaveli anaviriha egodo minuto setaya Miloko mitana mosa ni minutu isheshe. Nerekanto nohoemishareba, miteko sampira narana humwe mara ela.